رنمح نمنح ولي عني بأني رنح النار رنح نني مركز حن مواف ونزمت ومكوت اما تدي تنغران ساتو إلا برولي إلا زوما إلا موري سيدي مركي لدي كوبري لبرو دارزان دام بانكالي سيدي مركي